معك دخان وكل من فيك حريد احترد. خد خد حطه ونامك السخطة من كعكة معدن صدوة محسين سحب أقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما أنام.